0: ممكن جوه جيوب في رقاب تحت رجل. فكرهت كتير من الكبر، مين يشيل قليل من الحمل؟ عايز ابيع قريب لو يحن، عزيز لو يزن. هجر المريد لما شاف شيخه كان من الجن. كرهت الرزين لما سكرت سكرة من الأرض، من الطين ومن الغل. وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف، مش البحر ولا محيط، زي الحوض والكهوف، زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف. صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها؟ وعشت يوم فهتعيش تاني ليه ها؟ لو فوقت يوم فهتفوق تاني فين ها؟ فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين؟
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز. وعرف سيرتهم من البروز، يشوف المكتوب عالجلود. فكرهت الشايب من العمر، ده طول ما في وقت في حكم، وطول ما في دليل في عقم، وطول ما في ذنب في لقم. وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب؟ لو قفل العيون